نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.5.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خوش نره خوشویستی کما با تو سببی شعنی منی لجه همون

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

زمن أي زمن هذا الإدراك.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

او خد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شعت ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا ذبذبت شوت الشي وين شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبة الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات. حبيبة الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خرزت قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كفرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوت قصرة وطاخة درجة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

إلى جمهور الحبيب في أردية وعين كاوة، اسمعوا أغنية جديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار. طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسم العلي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

زقزقيات برخه وقيناثه مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب ورده وريحانه برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

عم زقزق يافة برخة وقينافة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزقيات تفرخة ودلي أثواتك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شقوتشي بوينت شقق.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواتك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

عنا هنيه طلعنا السهر.

لي يا أمي إياك العدا، حلفتي أمي ما حاكي حدا، قالت لي يا أمي إياك العدا، أنت مش حدا ولا أنت العدا، أنت مش حدا ولا أنت العدا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: FM Ankara.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر في الدنيا والدورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنك.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمسو قلبا
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

0: مستمعي راديو عنكاوة على تردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك، طاب صباحكم بالخير والبركة والمسرات، ونحن نلتقيكم في هذا الحوار الخاص. تأسست الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE في ديسمبر 2015 بقضاء عنكاوة في إقليم كردستان العراق على يد راعي إبرشية أربيل الكلدانية ورئيس مجلس أمنائها سيادة المطران بشار متي ورد السامي الاحترام، وتعتبر مؤسسة أكاديمية غير ربحية للتعليم العالي والبحث العلمي، تمنح شهادات معترف بها في مجالات الآداب والعلوم، وهي ترحب بالطلاب القادمين من مختلف الثقافات والأديان والخلفيات للانضمام إلى برامجها الدراسية في بيئة يسودها التسامح والتميز الأكاديمي، حيث يتم تعزيز الجودة وقيم الكرامة والعدالة. الجامعة الكاثوليكية مؤسسة أكاديمية مفتوحة قائمة على المجتمع، وتحافظ على تقاليد التعليم العالي، وتكرس جل جهودها لإعداد جيل قادم من القادة المؤهلين بالتدريب والكفاءة اللازمين لخدمة مجتمعهم في إقليم كردستان والعراق والمجتمع الدولي ككل، بما يتماشى مع خدمة الصالح العام والحفاظ على كرامة الإنسان. يسرنا في هذا الصباح أن نستضيف البروفيسور الدكتور غيث العبد الله، نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، ليضيء لنا فضاءات استراتيجية التقديم على الجامعة والمنح المتاحة وأهم الامتيازات لخريجي السادس الإعدادي. صباح الخير دكتور غيث، وأهلا وسهلا بك في منصتنا الإعلامية راديو عنكاوة.
1: صباح الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، وصباح الخير على كل مستمعي راديو عنكاوة.
0: كيف صحتك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: دكتور، بداية نبارك للجامعة الكاثوليكية بتخرج دفعتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أقيمت يوم أمس الأربعاء 30 أيلول في حرم الجامعة، تكللت فيها مسيرة العلم بالرجاء، شاركت فيها شخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستارة على عام أكاديمي جديد، وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها محملين بالعلم والخبرة والأمل، ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني، ورسالة تنير، ومستقبل يستحق أن يصنع. مبارك لطلبة الخريجين الأعزاء. دكتور غيث، أبدأ معك، ما هي أقسام الجامعة وما أبرز التخصصات والبرامج الأكاديمية المتاحة فيها، وما الخيارات التي تقدمها للطلبة بما يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية؟
1: نعم، بداية الجامعة حاليا تملك 14 تخصص.
0: وما أبرز التخصصات والبرامج الأكاديمية المتاحة فيها، وما الخيارات التي تقدمها للطلبة بما يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية؟
1: نعم، بداية الجامعة حاليا تملك 14 تخصصا مختلفا.
0: نعم.

0: تخصصات السوشيال ساينس أو العلوم الإنسانية، لدينا العلاقات الدولية والدبلوماسية، لدينا اللغة الإنجليزية، الإعلام الرقمي، وختاما لدينا الدراسات الشرقية وعلم الأديان المقارن. هذه هي التخصصات التي تطرحها الجامعة حاليا على مستوى درجة البكالوريوس.
1: نعم، طيب هل أبواب التسجيل الآن متاحة وما هي الأيام والأوقات؟ نعم.
0: طبعا أبواب التسجيل الآن مفتوحة، وتم الإعلان عن ذلك عبر قنوات الجامعة الرسمية على سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو على الموقع الإلكتروني. الأيام هي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا، ويوم السبت والإجازات من الساعة 9:00 إلى الساعة 1:00. طبعا التسجيل متاح حاليا، والكادر موجود للإجابة عن أي استفسار، للإجابة عن أي ربما يعني تساؤل يملكه الطالب أو الأهل، وأيضا لإرشادهم حول الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
1: طيب السقف الزمني،
0: احنا صراحة نتبع لتعليمات الوزارة، الآن التسجيل مفتوح، توقعاتنا أن يستمر لمدة أسبوع آخر، ولكن حقيقة هذا الموضوع يعني يعود إلى قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، هي التي تحدد متى يتم إغلاق التسجيل، لكن كما قلت توقعاتنا هو خلال الأسبوع القادم.
1: طيب دكتور، التقديم هل يكون عن طريق الحضور أم التواصل عبر الهاتف أم عن طريق البريد الإلكتروني؟
0: نعم والله التقديم نفسه لابد أن يكون بالحضور شخصيا، لأن حضوري. هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يسلمها الطالب للجامعة، بما في ذلك يعني إثبات الشخصية وشهادة الثانوية العامة أو الصف السادس أو الصف 12 كما يقال، وهناك أيضا يعني طلب معين لابد من أن يستلمه الطالب من الجامعة ويقوم بتعبئته وإعادته إلى الجامعة، فبالتالي الحضور الشخصي ضروري. أضف إلى ذلك أن الجامعة كجامعة غير ربحية كما تفضلت في مقدمتك، هي يعني تقدم مجموعة من المنح للطلاب، فأيضا قد يكون هذا الطالب يعني مؤهل للحصول على منحة، لابد أن يزور الجامعة ويقدم معلوماته بما في ذلك معدله في الصف السادس، وأيضا تفاصيل أخرى مرتبطة بالوضع العام والوضع الاجتماعي والإمكانيات المادية، وبالتالي قد يكون مؤهل الحصول على أحدى منح الجامعة.
1: جيد دكتور، هل تعرف الجامعة باعتبارها عضوا في الرابطة العالمية للجامعات الكاثوليكية طلابها ببعض من أشهر العلماء والأساتذة الذين سيتواجدون لإلقاء المحاضرات داخل حرم الجامعة؟
0: نعم، هي طبعا الجامعة الكاثوليكية في أربيل هي جزء من مجموعة الجامعات الكاثوليكية في العالم، ولديها يعني علاقة وتعاون وثيق مع مجموعة كبيرة من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، في أستراليا، في كندا، وحتى في دول أوروبية عديدة، في إيطاليا وغيرها. الجامعة تستفيد من هذا التعاون وتستفيد من هذه الرابطة من خلال تبادل الطلاب، يعني وسنويا تقريبا يتم عبر إحدى مشاريع إما التعاون الأوروبي وإما التعاون الدولي يتم إرسال مجموعة من طلاب الجامعة لدراسة فصل أو لفترة زمنية محددة ربما فترة الصيف في هذه الجامعات، كما يتم أيضا استضافة مدرسين وأكاديميين من هذه الجامعات في الحرم الجامعي في أربيل.
1: دكتور غيث، الدور الريادي الذي يتبناه سيادة المطران بشار متي وردة اليوم في جعل هذا الصرح الأكاديمي علامة رجاء ومكانا يلتقي فيه العقل بالإيمان والحرية بالمسؤولية وبيئة رب الإنسان على القيم والأخلاق والمحبة والخدمة وعلى الانتماء الصادق إلى الأرض التي ولد فيها؟
0: نعم، هو أكيد سيادة المطران مهتم جدا بعملية تعليمية في الجامعة، ويعني من إحدى أولوياته حقيقة هو أن تقدم الجامعة مستوى رفيع من التعليم العالي يرتكز بالدرجة الأولى على جودة التعليم وعلى محوره الطالب، وبالتالي يعني لهذا السبب هي الجامعة كجامعة أهلية غير ربحية همها الوحيد ويعني وتوجهها الوحيد بحسب توجيهات سيادة المطران هو تقديم الجودة المطلوبة والتركيز على الأخلاقيات العامة التي يجب أن يتمتع بها الطالب، ويعني كما تم الإشارة بالأمس أنه لا يكفي فقط الحصول على شهادة أكاديمية، هناك أيضا بناء الشخصية وبناء المكون الإنساني في هذه المسألة، لذلك التركيز ليس فقط على التعليم وعلى جودته وهذا مهم، هو أيضا هناك تركيز على مفاهيم الاحترام المتبادل، مفاهيم القيادة الأخلاقية، مفاهيم مرتبطة بكيفية يعني احترام وتقبل الآخرين،
1: الجوهر الإنساني
0: 100%.
1: بالضبط. إذن وفي تحول لافت وفي إطار مواصلة تطوير رسالة الجامعة وتعزيز حضورها الأكاديمي والتربوي، أعلن سيادة المطران مر بشار متي ورد رئيس أساقفة إبرشية أربيل الكلدانية ومؤسس الجامعة الكاثوليكية في أربيل ورئيس مجلس أمنائها

0: أثناء مراسيم حفل التخرج يوم أمس تولي غبطة أبينا البطريرك ماربولس الثالث نونة بطريرك الكنيسة الكلدانية منصب المستشار الأعلى للجامعة الكاثوليكية في أربيل، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية وبإجماع مجلس الأمناء في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة الجامعة ضمن رعاية البطريركية الكلدانية وإشرافها. إذن نبارك هذه الخطوة والإنجاز الذي يضاف لمسيرة الجامعة الكاثوليكية. دكتور غيث، ماذا تعني هذه الخطوة لمستقبل الجامعات وطلبتها؟
1: نعم، الخطوة هذه يعني هي خطوة صراحة مهمة جدا، وتنقل الجامعة من يعني من محيطها في داخل مدينة أربيل وفي تحديدا أبرشية الكلدانية في أربيل إلى المطرانية كما ذكرت على مستوى العراق وعلى مستوى العالم ككل. هذه الخطوة يعني مهمة جدا لمستقبل الجامعة. الآن الجامعة تتمتع بموقع دولي أكبر وأهم، تصبح تحظى باهتمام وتحظى بعلاقات أوسع من تلك التي كانت ربما عليها في داخل الأبرشية في أربيل. وطبعا يعني هذه الخطوة توضح وتعمق يعني توجهات سيادة المطران بشار بالتركيز على الفائدة الطلاب بإنكار الذات. يعني هو صاحب هذه المبادرة وهو المؤسس ويقوم الآن وبكل رحابة صدر بنقلها بالكامل ونقل ملكيتها ونقل إدارتها إلى المطرانية، دلالة على يعني اهتمامه الأساسي في جودة التعليم ومستقبل الجامعة وفرصها في النجاح والبقاء بعد 11 سنة من العمل المتواصل. الطلبة ما راح يتأثر بهذا الوضع يعني، ولن يكون هناك أي تغيير سواء في طريقة إدارة الجامعة وعملها داخليا، هي كما هي تعمل وفق يعني منظومة واضحة ومؤسسية، هناك يعني بوليسيز، هناك استراتيجيات، هناك سياسات تتبعها الجامعة وملزمة فيها، ولن يتم يعني تغييرها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الطلاب لن يشعروا بالفرق بهذه النواحي. ولكن في المقابل نتأمل ويعني نرجو أن يكون هناك فوائد مرتبطة بالتمويل، مرتبطة بالعلاقات الدولية، مرتبطة في برنامج التعاون مع الجامعات الأخرى، يكون ربما أوسع في هذه الحالة، وبالتالي يستفيد الطالب من الفرص التي ستفتح من هذه الخطوة ومن هذه العملية.
0: إذن تعطي مساحة أكبر.
1: طبعا تعطي مساحة أكبر ويعني تنقل الجامعة من محيطها الداخل الإقليم إلى
0: المحلي إلى محيط دولي.
1: بالضبط. 100%.
0: بالضبط. إذن فاصل قصير وبعده نستأنف حوارنا مع البروفيسور الدكتور غيث العبدالله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية. فاصل ونعود معكم.

0: عودة أخرى مع ضيفي في الاستوديو البروفيسور الدكتور غيث العبد الله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية، ولقاءنا الخاص عبر إذاعة عنكاوة على تردد 97.7. عودة أخرى معك دكتور، وسؤالي هو: ما مستوى التقدم الذي حققته الجامعة في مجال الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، وما أبرز الخطوات والمعايير التي تعمل عليها لتعزيز مكانتها الأكاديمية والارتقاء بجودة التعليم؟
1: نعم، حقيقة بناء توجيهات يعني سيادة المطران بدأت الجامعة بالتقدم إلى الاعتماد الدولي المعروف بالميدل ستيت، أو اللي هو اعتماد الولايات الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت هذه يعني العملية منذ قرابة العام ونصف تقريبا. والآن أيضا تعمل الجامعة على التقدم إلى الاعتماد المحلي أو الوطني، وهو ما يعرف بالكاي. الآن الجامعة في مسألة الكاي تجاوزت المرحلة الأولى، وهي مرحلة الأهلية، وحصلت على هذه الصفة، وهي الجامعة الأولى والوحيدة حاليا في أربيل التي تحمل هذه الصفة، وهي واحدة من أصل جامعتين فقط في إقليم كردستان حصلت على هذه الصفة، صفة الأهلية. طبعا هذه العملية الاعتماد، بس حتى تكون واضحة للإخوان المستمعين، هي عملية يعني مسيرة طويلة نسبيا، تحتاج إلى سنوات، تهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط طريقة التعليم في داخل الجامعة، وضبط الحياة الجامعية، والتأكد من تحقيق الجامعة لأهدافها المعلنة ولأسباب يعني تأسيسها، أو ما يعرف بالمشن والفيجن الخاص فيها. الآن الجامعة تمر عبر عدة مراحل للوصول إلى الاعتمادية ثم المحافظة عليها.
0: نعم.
1: الآن الجامعة فيما يتعلق بالاعتماد الوطني حصلت على صفة الأهلية، وكما ذكرنا هي الجامعة الأولى في أربيل وواحدة من أصل جامعتين فقط في كل إقليم كردستان. الآن فيما يتعلق بالدولي، الاعتماد الدولي، أيضا الجامعة تعدت أو يعني مرت من مرحلة الجاهزية الأساسية للتقدم للاعتماد، وهو ما يعرف بأن مرحلة الإليجيبيليتي، هل نحن أصلا مؤهلين للتقدم أو لا. هاي المرحلة الحمد لله الجامعة يعني نجحت في جوا. الآن ننتظر قرار اللجنة فيما يتعلق بمسألة الأهلية للاعتماد، أو الترشح للاعتماد كما تسمى، ويتوقع أن نحصل يعني على جواب خلال فترة شهرين من الآن كحد أقصى، وأكيد سيتم الإعلان عن هذه النتيجة عبر القنوات الرسمية للجامعة.
0: نعم جيد. ما أبرز المنح والفرص التعليمية التي توفرها الجامعة للطلبة المسيحيين، ولا سيما أبناء رعايا الكنيسة، وما المعايير وآليات التقديم والاستفادة منها؟ كيف دكتور؟
1: نعم. هو الجامعة تقدم منح يعني لمختلف الطلاب على اختلاف خلفياتهم وعلى اختلاف يعني المعتقدات والإيمان، ولكن كما ذكرت هناك منح خاصة تقدم للطلبة المسيحيين، وبالذات يعني في أربيل. المنح هذه هي مقدمة من الكنيسة بشكل مباشر، وتصل إلى 50% من الرسوم الدراسية المعلنة. الآن شروط التقديم بسيطة جدا بالنسبة للطلبة المسيحيين، هم فقط عليهم مراجعة الجامعة، ويتم أخذ بياناتهم، ويتم رفعها إلى الجهات المعنية في داخل الكنيسة لفقط المراجعة والتدقيق، ومن ثم في الغالب يحصل الطالب على هذه المنحة. المنحة هذه يعني هي صحيح موجهة للطلبة المسيحيين في أربيل، ولكن أيضا هناك منح مماثلة للطلبة المسيحيين خارج الإقليم، وأيضا يعني تصل إلى نفس النسبة. الفكرة بكل بساطة أنه الجامعة تحاول دائما أن توازن بين مختلف فئات المجتمع، وتقدم المنح على يعني لمختلف الفئات بأشكال مختلفة. هناك منح مثلا الفتيات خاصة بالطلبة، خاصة بالفتيات أو بالنساء، هناك منح أيضا خاصة للطلاب القادمين من أماكن متضررة محددة نتيجة مثلا الظروف اللي تعرضوا لها سابقا من إرهاب أو غيره. وهناك أيضا منح يعني ومساحة خاصة للطلبة المسيحيين تشرف عليها الكنيسة بشكل مباشر، وتقدم منها تصل إلى 50% للطلبة، وبكل سهولة يستطيع الطالب الحصول عليها. كل ما هو مطلوب منه مراجعة الجامعة، تعبئة الطلب والمعلومات الأساسية، ومن ثم يتم التواصل معه لإعلامه بنتيجة التقدم أو نتيجة المنحة.
0: ممتاز. ما هي التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة للطلبة أو لطلبة المرحلة الإعدادية الذين اجتازوا الصف السادس الإعدادي بمعدل يقل عن 55%، وما الشروط وآليات القبول في هذه التخصصات دكتور؟
1: نعم، حقيقة هو عادة يعني الحد الأدنى للقبول الجامعي هو 55% لتخصصات البكالوريوس، يعني لا يوجد أقل من ذلك. ولكن الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وكونها تملك قسم إعلام رقمي والوزارة لديها تعليمات خاصة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، بحيث أنه الطالب إذا كان ناجح في الصف السادس، إذا كان حاصل على درجة 50 فما فوق، يستطيع التقدم لهذا التخصص، وعلى أن يتم مقابلته، يعني هناك مقابلة يتم إجراءها في داخل الجامعة، يتم مقابلة الطالب أو الطالبة، وبالتالي يعني تقوم اللجنة بتحديد جزء من العلامة النهائية الخاصة بالقبول في هذا التخصص إلى المقابلة نفسها، وبالتالي الطلاب الحاصلين على معدل 50 فما فوق يستطيعون اللحاق بهذا البرنامج والتقدم للإعلام الرقمي في الجامعة الكاثوليكية، وبعد المقابلة وفي حال كانت المقابلة ناجحة يستطيع أن يدرس البكالوريوس حتى لو كان معدله أقل من 55%. طبعا هذا الاستثناء الوحيد لكلية الإعلام وتخصص الإعلام الرقمي في الجامعة الكاثوليكية.
0: استثناء رائع جدا.
1: نعم، باقي التخصصات كلها بلا استثناء تحتاج 55 فأكثر، يعني هناك تخصصات 57، هناك تخصصات حتى أكبر 72، هناك الهندسة 77، الصيدلة 81، لكن فيما يتعلق بالمعدلات الدنيا فالمتعارف عليه هو 55 كحد أدنى لتخصصات مثل المحاسبة، مثل إدارة الأعمال، الاقتصاد. وفيما يتعلق بالإعلام هناك استثناء خاص 50 شريطة التقديم كما ذكرنا في الوقت المحدد، ومن ثم المقابلة التي ستقوم بها الجامعة من قبل لجنة من يعني الأكاديميين، وبناء على نتيجة هذه المقابلة هناك فرصة كبيرة للطالب الذي ينجح في المقابلة في الالتحاق بالجامعة ودراسة البكالوريوس، أكرر البكالوريوس بشكل نظامي وحتى لو كان معدله أقل من 55، لكن طبعا يشترط النجاح أكيد.
0: أكيد أكيد. هل ستتيح الجامعة الكاثوليكية في أربيل طلابها الفرصة للتواصل مع الجامعات الشريكة مثلا في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمشاركة في برامجها التعليمية والتدريبية المختلفة؟
1: نعم، كما ذكرنا في بداية اللقاء هناك علاقات أصلا موجودة، والطلبة باستمرار يتم إعلامهم بأي فرص متاحة للتبادل الطلابي أو التبادل يعني الأكاديمي، وسنويا هناك مجموعة من الطلاب إما تغادر لإحدى الجامعات التي تتفق معها، هناك في سنة من السنوات ذهب طلاب كلية الأعمال إلى ألمانيا، ذهب كلية طلاب كلية أو تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية إلى بولندا، ذهبوا إلى رومانيا، هناك العديد من الزيارات الموجودة والمستمرة والتي طبعا يتم تنسيقها من خلال الجامعة، ويتم حتى مساعدة الطلاب في إجراءات الكاملة بما يتعلق بالحصول على الفيزا أو تأشيرة الدخول، وأيضا متابعة يعني ضمان النواحي.
0: هذه كلها على عاتق الجامعة.
1: نعم، فيما يتعلق بالنواحي يعني خلينا نقول التحضيرات والمتطلبات تساهم فيها الجامعة وتساعد فيها، وطبعا حسب طبيعة يعني التبادل نفسه في حالات معينة قد يتحمل الطالب تكلفة بسيطة، ولكن بشكل عام تحاول الجامعة توفير كل التكاليف لهذه العمليات حسب طبعا المتاح وحسب طبيعة الاتفاق مع الجامعة الأخرى. يعني
0: أكيد. دكتور غيث، كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوة.
1: نعم، أول شيء أنا يعني بهني الطلبة الخريجين وذويهم، كما ذكرت إحنا بالأمس احتفلنا بتخريج الفوج السادس، 144 طالب وطالبة موزعين على 7 أقسام مختلفة في الجامعة، يعني كرسوا 11 سنة من الإنجاز ومن النجاح في الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وطبعا إحنا يعني فخورين جدا بالمستوى الذي شاهدناه، ودائما نهتم بالطالب بشكل رئيسي ونقدم كل وسائل المساعدة. إذا عنا طالب مثلا بلتحق في الجامعة وهو يحتاج إلى دعم في اللغة الإنجليزية مثلا، تقدم له الجامعة الدورات اللازمة مجانا لتعزيز لغته وبالتالي تسهيل عملية الدراسة باللغة الإنجليزية داخل الجامعة. دائما نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على التوازن بين احتياجات الجامعة المالية وبين قدرات الطلاب، فلذلك دائما نركز على المنح، وأود أن أنوه هنا أن كل طلاب الجامعة بلا استثناء هم على أحد أشكال المنح، إما منح جزئية وإما منح كاملة. لا يوجد في الجامعة الكاثوليكية في أربيل أي طالب واحد يدفع كامل الرسوم الجامعية، كلهم بلا استثناء، يعني عندنا 870 طالب كلهم بلا استثناء يعني حاصلين على شكل من أشكال المنح، إما منح جزئية وإما منح كاملة، حسب طبعا كما ذكرت الجهات المانحة وحسب الإمكانيات المتوفرة وحسب يعني معلومات الديموغرافية الخاصة بالطالب.
0: جيد. لطالما شكل أقليم كردستان نموذجا في ترسيخ قيم التعايش والانفتاح واحترام التنوع الديني، تمثل الجامعة الكاثوليكية في أربيل محطة أكاديمية وإنسانية مهمة تجسد هذه القيم من خلال رسالتها في خدمة العلم والإنسان وفتح آفاق المعرفة أمام الأجيال وتعزيز جسور الحوار والتفاهم بين مكونات المجتمع. إن وجود الجامعة الكاثوليكية في أربيل إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في الإقليم لا يضيف صرحا علميا جديدا فحسب، بل يعكس أيضا إيمانا بأن التعليم والمعرفة هما من أهم ركائز بناء مجتمع متماسك يحترم التنوع ويحتفي بالاختلاف ويمنح الإنسان مساحة أوسع للحلم والعطاء وصناعة الأمل. فحين تلتقي المعرفة بقيم التعايش تتحول الجامعة من مكان للتعليم إلى رسالة إنسانية، ومن صرح أكاديمي إلى جسر يصل الإنسان بالإنسان ويجعل من أربيل مساحة يلتقي فيها العلم والسلام والتنوع لصناعة مستقبل أكثر إشراقا للجميع. البروفيسور الدكتور غيث العبد الله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، نشكر حضورك وتواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات المستفيضة عن الجامعة الكاثوليكية ولمن يود التقديم إليها من أبنائنا. شكرا لك مرة أخرى مع فائق الأمنيات بالتوفيق والنجاح والتألق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا دكتور. تقبلوا تحيتي، أنا فابيان نوئيل كنت معكم في الإعداد والتقديم، و صباح معطر بالطمأنينة والسلام يبثه لكم المخرج المبدع سان بلندر. إلى اللقاء.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Otra vez, Radio Ancagua, esta vez.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذبة شؤوتشي بوينت شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوخ.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كل نسمة اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي شوف لك وجه حقيقي.

ترجعي العتابة. Come on.

0: E manca ora.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بكبري ازارو مينا يخم بيك

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستيت. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7.

بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق تخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: مستمعي راديو عنكاوة على تردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك، طاب صباحكم بالخير والبركة والمسرات، ونحن نلتقيكم في هذا الحوار الخاص. تأسست الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE في ديسمبر 2015 بقضاء عنكاوة في إقليم كردستان العراق على يد راعي إبرشية أربيل الكلدانية ورئيس مجلس أمنائها سيادة المطران بشار متي ورد السامي الاحترام، وتعتبر مؤسسة أكاديمية غير ربحية للتعليم العالي والبحث العلمي، تمنح شهادات معترف بها في مجالات الآداب والعلوم، وهي ترحب بالطلاب القادمين من مختلف الثقافات والأديان والخلفيات للانضمام إلى برامجها الدراسية في بيئة يسودها التسامح والتميز الأكاديمي، حيث يتم تعزيز الجودة وقيم الكرامة والعدالة. الجامعة الكاثوليكية مؤسسة أكاديمية مفتوحة قائمة على المجتمع، وتحافظ على تقاليد التعليم العالي، وتكرس جل جهودها لإعداد جيل قادم من القادة المؤهلين بالتدريب والكفاءة اللازمين لخدمة مجتمعهم في إقليم كردستان والعراق والمجتمع الدولي ككل، بما يتماشى مع خدمة الصالح العام والحفاظ على كرامة الإنسان. يسرنا في هذا الصباح أن نستضيف البروفيسور الدكتور غيث العبد الله، نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، ليضيء لنا فضاءات استراتيجية التقديم على الجامعة والمنح المتاحة وأهم الامتيازات لخريجي السادس الإعدادي. صباح الخير دكتور غيث، وأهلا وسهلا بك في منصتنا الإعلامية راديو عنكاوة.
1: صباح الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، صباح الخير على كل مستمعي راديو عنكاوة.
0: كيف صحتك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: دكتور، بداية نبارك للجامعة الكاثوليكية بتخرج دفعتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أقيمت يوم أمس الأربعاء 30 أيلول في حرم الجامعة، تكللت فيها مسيرة العلم بالرجاء، شاركت فيها شخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستارة على عام أكاديمي جديد، وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها محملين بالعلم والخبرة والأمل، ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني ورسالة تنير ومستقبل يستحق أن يصنع. مبارك لطلبتنا الخريجين الأعزاء. دكتور غيث، أبدأ معك، ما هي أقسام الجامعة وما أبرز التخصصات والبرامج الأكاديمية المتاحة فيها، وما الخيارات التي تقدمها للطلبة بما يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية؟
1: نعم، بداية الجامعة حاليا تملك 14 تخصصا مختلفا،
0: نعم،
1: موزعين على يعني كليات مختلفة. نبدأ بالتخصصات الطبية أو المجموعة الطبية، هناك الصيدلة والعلوم المختبرات أو التحليلات المرضية كما تسمى،
0: نعم،
1: والتمريض. هناك أيضا بالهندسة، الهندسة المعمارية، في مجال الحاسبات والتكنولوجيا المعلومات، هناك علم الحاسبات، هناك IT أو تكنولوجيا المعلومات، وهناك الذكاء الاصطناعي. في قسم العلوم الإدارية لدينا الاقتصاد والمالية، ولدينا المحاسبة، ولدينا إدارة الأعمال. في التخصصات السوشيال ساينس أو العلوم الإنسانية لدينا العلاقات الدولية والدبلوماسية، لدينا اللغة الإنجليزية، الإعلام الرقمي، وختاما لدينا الدراسات الشرقية وعلم الأديان المقارن. هذه هي التخصصات التي تطرحها الجامعة حاليا على مستوى درجة البكالوريوس.
0: نعم، طيب، هل أبواب التسجيل الآن متاحة وما هي الأيام والأوقات؟
1: طبعا أبواب التسجيل الآن مفتوحة، وتم الإعلان عن ذلك عبر قنوات الجامعة الرسمية على سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو على الموقع الإلكتروني. الأيام هي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا، ويوم السبت والإجازات من الساعة 9:00 إلى الساعة 1:00. طبعا التسجيل متاح حاليا، والكادر موجود للإجابة عن أي استفسار، للإجابة عن أي ربما يعني تساؤل يملكه الطالب أو الأهل، وأيضا لإرشادهم حول الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام البيت.
0: طيب، السقف الزمني،
1: احنا صراحة نتبع لتعليمات الوزارة، الآن التسجيل مفتوح، توقعاتنا أن يستمر لمدة أسبوع آخر، ولكن حقيقة هذا الموضوع يعني يعود إلى قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، هي التي تحدد متى يتم إغلاق التسجيل، لكن كما قلت توقعاتنا هو خلال الأسبوع القادم.
0: طيب دكتور، التقديم هل يكون عن طريق الحضور أم التواصل عبر الهاتف أم عن طريق البريد الإلكتروني؟
1: نعم والله التقديم نفسه لابد أن يكون بالحضور شخصيا، لأن حضوري. هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يسلمها الطالب للجامعة، بما في ذلك يعني إثبات الشخصية وشهادة الثانوية العامة أو الصف السادس أو الصف 12 كما يقال. وهناك أيضا يعني طلب معين لابد من أن يستلمه الطالب من الجامعة ويقوم بتعبئته وإعادته إلى الجامعة، فبالتالي الحضور الشخصي ضروري. أضف إلى ذلك أن الجامعة كجامعة غير ربحية كما تفضلت في مقدمتك، هي يعني تقدم مجموعة من منح للطلاب، فأيضا قد يكون هذا الطالب يعني مؤهل للحصول على منحة، لابد أن يزور الجامعة ويقدم معلوماته بما في ذلك معدله في الصف السادس وأيضا تفاصيل أخرى مرتبطة بالوضع العام والوضع الاجتماعي والإمكانيات المادية، وبالتالي قد يكون مؤهل للحصول على أحدى منح الجامعة.
0: جيد دكتور، هل تعرف الجامعة باعتبارها عضوا في الرابطة العالمية للجامعات الكاثوليكية طلابها ببعض من أشهر العلماء والأساتذة الذين سيتواجدون لإلقاء المحاضرات داخل حرم الجامعة؟
1: نعم، هي طبعا الجامعة الكاثوليكية في أربيل هي جزء من مجموعة الجامعات الكاثوليكية في العالم، ولديها يعني علاقة وتعاون وثيق مع مجموعة كبيرة من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، في أستراليا، في كندا، وحتى في دول أوروبية عديدة في إيطاليا وغيرها. الجامعة تستفيد من هذا التعاون، تستفيد من هذه الرابطة من خلال تبادل الطلاب، يعني وسنويا تقريبا يتم عبر إحدى مشاريع إما التعاون الأوروبي وإما التعاون الدولي يتم إرسال مجموعة من طلاب الجامعة لدراسة فصل أو لفترة زمنية محددة ربما فترة الصيف في هذه الجامعات، كما يتم أيضا استضافة مدرسين وأكاديميين من هذه الجامعات في الحرم الجامعي في أربيل.
0: دكتور غيث، الدور الريادي الذي يتبناه سيادة المطران بشار متي وردة اليوم في جعل هذا الصرح الأكاديمي علامة رجاء ومكانا يلتقي فيه العقل بالإيمان والحرية بالمسؤولية وبيئة ربي الإنسان على القيم والأخلاق والمحبة والخدمة وعلى الانتماء الصادق إلى الأرض التي ولد فيها؟
1: نعم، هو أكيد سيادة المطران مهتم جدا عملية تعليمية في الجامعة، ويعني من إحدى أولوياته حقيقة هو أن تقدم الجامعة مستوى رفيع من التعليم العالي يرتكز بالدرجة الأولى على جودة التعليم وعلى محوره الطالب، وبالتالي يعني لهذا السبب هي الجامعة كجامعة أهلية غير ربحية همها الوحيد ويعني وتوجهها الوحيد بحسب توجيهات سيادة المطران هو تقديم الجودة المطلوبة والتركيز على الأخلاقيات العامة التي يجب أن يتمتع بها الطالب. ويعني كما تم الإشارة بالأمس أنه لا يكفي فقط الحصول على شهادة أكاديمية، هناك أيضا بناء الشخصية وبناء المكون الإنساني في هذه المسألة، لذلك التركيز ليس فقط على التعليم وعلى جودته وهذا مهم، هو أيضا هناك تركيز على مفاهيم الاحترام المتبادل، مفاهيم القيادة الأخلاقية، مفاهيم شهادة أكاديمية، هناك أيضا بناء الشخصية وبناء المكون الإنساني في هذه المسألة، لذلك التركيز ليس فقط على التعليم وعلى جودته وهذا مهم، هو أيضا هناك تركيز على مفاهيم الاحترام المتبادل، مفاهيم القيادة الأخلاقية، مفاهيم مرتبطة بكيفية

0: منصب المستشار الأعلى للجامعة الكاثوليكية في أربيل، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية وبإجماع مجلس الأمناء في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة الجامعة ضمن رعاية البطريركية الكلدانية وإشرافها. إذن نبارك هذه الخطوة والإنجاز الذي يضاف لمسيرة الجامعة الكاثوليكية. دكتور غيث، ماذا تعني هذه الخطوة لمستقبل الجامعة وطلبتها؟
1: نعم، الخطوة هذه يعني هي خطوة صراحة مهمة جدا، وتنقل الجامعة من يعني من محيطها في داخل مدينة أربيل، وفي تحديدا أبرشية الكلدانية في أربيل، إلى المطرانية كما ذكرت على مستوى العراق وعلى مستوى العالم ككل. هذه الخطوة يعني مهمة جدا لمستقبل الجامعة. الآن الجامعة تتمتع بموقع دولي أكبر، وتصبح تحظى باهتمام وتحظى بعلاقات أوسع من تلك التي كانت ربما عليها في داخل الأبرشية في أربيل. وطبعا يعني هذه الخطوة توضح وتعمق يعني توجهات سيادة المطران بشار بالتركيز على الفائدة الطلاب، بإنكار الذات. يعني هو صاحب هذه المبادرة وهو المؤسس، ويقوم الآن وبكل رحابة الصدر بنقلها بالكامل، ونقل ملكيتها ونقل إدارتها إلى المطرانية، دلالة على يعني اهتمامه الأساسي في جودة التعليم ومستقبل الجامعة وفرصها في النجاح والبقاء بعد 11 سنة من العمل المتواصل. الطلبة ما راح يتأثر بهذا الوضع يعني، ولن يكون هناك أي تغيير سواء في طريقة إدارة الجامعة وعملها داخليا. هي كما هي تعمل وفق يعني منظومة واضحة ومؤسسية، هناك يعني policies، هناك استراتيجيات، هناك سياسات تتبعها الجامعة وملزم بها، ولن يتم يعني تغييرها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الطلاب لن يشعروا بالفرق بهذه النواحي. ولكن في المقابل نتأمل ونرجو أن يكون هناك فوائد مرتبطة بالتمويل، مرتبطة بالعلاقات الدولية، مرتبطة في برنامج التعاون مع الجامعات الأخرى، يكون ربما أوسع في هذه الحالة، وبالتالي يستفيد الطالب من الفرص التي ستفتح من هذه الخطوة ومن هذه العملية.
0: إذن تعطي مساحة أكبر.
1: طبعا تعطي مساحة أكبر، و يعني تنقل الجامعة من محيطها داخل الإقليم إلى
0: المحلي إلى محيط دولي.
1: بالضبط.
0: إذن فاصل قصير، وبعده نستأنف حوارنا مع البروفيسور الدكتور غيث العبدالله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية. فاصل ونعود معكم.

عودة أخرى مع ضيفي في الاستوديو البروفيسور الدكتور غيث العبد الله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية، ولقاء الخاص عبر إذاعة عنكاوة على تردد 97.7. عودة أخرى معك دكتور، وسؤالي هو: ما مستوى التقدم الذي حققته الجامعة في مجال الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، وما أبرز الخطوات والمعايير التي تعمل عليها لتعزيز مكانها؟

0: والارتقاء بجودة التعليم.
1: نعم، حقيقة بناء توجيهات يعني سيادة المطران بدأت الجامعة بالتقدم إلى الاعتماد الدولي المعروف بالميدل ستيت أو اللي هو اعتماد الولايات الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت هذه يعني العملية منذ قرابة العام ونصف تقريبا، والآن أيضا تعمل الجامعة على التقدم إلى الاعتماد المحلي أو الوطني وهو ما يعرف بالكاي.
0: نعم.
1: الآن الجامعة في مسألة الكاي تجاوزت المرحلة الأولى وهي مرحلة الأهلية وحصلت على هذه الصفة، وهي الجامعة الأولى والوحيدة حاليا في أربيل التي تحمل هذه الصفة، وهي واحدة من أصل جامعتين فقط في إقليم كردستان حصلت على هذه الصفة، صفة الأهلية. طبعا هذه العملية الاعتماد، بس حتى تكون واضحة للإخوان المستمعين، هي عملية يعني مسيرة طويلة نسبيا تحتاج إلى سنوات، تهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط طريقة التعليم في داخل الجامعة وضبط الحياة الجامعية والتأكد من تحقيق الجامعة لأهدافها المعلنة ولأسباب يعني تأسيسها أو ما يعرف بالمشن والفيجن الخاص فيها. الآن الجامعة تمر عبر عدة مراحل للوصول إلى الاعتمادية ثم المحافظة عليها.
0: نعم.
1: الآن الجامعة فيما يتعلق بالاعتماد الوطني حصلت على صفة الأهلية، وكما ذكرنا هي الجامعة الأولى في أربيل وواحدة من أصل جامعتين فقط في كل إقليم كردستان. الآن فيما يتعلق بالدولي، الاعتماد الدولي، أيضا الجامعة تعدت أو يعني مرت من مرحلة الجاهزية الأساسية للتقدم للاعتماد، وهو ما يعرف بمرحلة الإليجيبيليتي، هل نحن أصلا مؤهلين للتقدم أو لا. هاي المرحلة الحمد لله الجامعة يعني نجحت في الجواز. الآن ننتظر قرار اللجنة فيما يتعلق بمسألة الأهلية للاعتماد أو الترشح للاعتماد كما تسمى، ويتوقع أن نحصل يعني على جواب خلال فترة شهرين من الآن كحد أقصى، وأكيد سيتم الإعلان عن هذه النتيجة عبر القنوات الرسمية للجامعة.
0: نعم، جيد. ما أبرز المنح والفرص التعليمية التي توفرها الجامعة للطلبة المسيحيين ولا سيما أبناء رعايا الكنيسة، وما المعايير وآليات التقديم والاستفادة منها؟ كيف تكون؟
1: نعم، هو الجامعة تقدم منح ل يعني لمختلف الطلاب على اختلاف خلفياتهم وعلى اختلاف يعني المعتقدات والإيمان، ولكن كما ذكرت هناك منح خاصة تقدم للطلبة المسيحيين وبالذات يعني في أربيل. المنح هذه هي مقدمة من الكنيسة بشكل مباشر وتصل إلى 50% من الرسوم الدراسية المعلنة. الآن شروط التقديم بسيطة جدا بالنسبة للطلبة المسيحيين، هم فقط عليهم مراجعة الجامعة ويتم أخذ بياناتهم ويتم رفعها إلى الجهات المعنية في داخل الكنيسة لفقط المراجعة والتدقيق، ومن ثم في الغالب يحصل الطالب على هذه المنحة. المنحة هذه يعني هي صحيح موجهة للطلبة المسيحيين في أربيل، ولكن أيضا هناك منح مماثلة للطلبة المسيحيين خارج الإقليم وأيضا يعني تصل إلى نفس النسبة. الفكرة بكل بساطة أنه الجامعة تحاول دائما أن توازن بين مختلف فئات المجتمع وتقدم المنح على يعني لمختلف الفئات بأشكال مختلفة. هناك منح مثلا الفتيات خاصة بالطلبة خاصة بالفتيات أو بالنساء، هناك منح أيضا خاصة للطلاب القادمين من أماكن متضررة محددة نتيجة مثلا الظروف اللي تعرضوا لها سابقا من إرهاب أو غيره، وهناك أيضا منح يعني ومساحة خاصة للطلبة المسيحيين تصرف عليها الكنيسة بشكل مباشر وتقدم منها تصل إلى 50% للطلبة، وبكل سهولة يستطيع الطالب الحصول عليها. كل ما هو مطلوب منه مراجعة الجامعة، تعبئة الطلب والمعلومات الأساسية، ومن ثم يتم التواصل معه لإعلامه بنتيجة التقدم أو نتيجة المنح.
0: ممتاز. ما هي التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة للطلبة أو لطلبة المرحلة الإعدادية الذين اجتازوا الصف السادس الإعدادي بمعدل يقل عن 55%، وما الشروط وآليات القبول في هذه التخصصات دكتور؟
1: نعم، حقيقة هو عادة يعني الحد الأدنى للقبول الجامعي هو 55% لتخصصات البكالوريوس، يعني لا يوجد أقل من ذلك، ولكن الجامعة الكاثوليكية في أربيل وكونها تملك قسم إعلام رقمي والوزارة لديها تعليمات خاصة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، بحيث أنه الطالب إذا كان ناجح في الصف السادس، إذا كان حاصل على درجة 50 فما فوق، يستطيع التقدم لهذا التخصص، وعلى أن يتم مقابلته، يعني هناك مقابلة يتم إجراءها في داخل الجامعة، يتم مقابلة الطالب أو الطالبة، وبالتالي يعني تقوم اللجنة بتحديد جزء من العلامة النهائية الخاصة بالقبول في هذا التخصص إلى المقابلة نفسها. وبالتالي الطلاب الحاصلين على معدل 50 فما فوق يستطيعون اللحاق بهذا البرنامج والتقدم للإعلام الرقمي في الجامعة الكاثوليكية. وبعد المقابلة وفي حال كانت المقابلة ناجحة يستطيع أن يدرس البكالوريوس حتى لو كان معدله أقل من 55%. طبعا هذا الاستثناء الوحيد لكلية الإعلام وتخصص الإعلام الرقمي في الجامعة الكاثوليكية.
0: استثناء رائع جدا.
1: نعم، باقي التخصصات كلها بالاستثناء تحتاج 55 فأكثر، يعني هناك تخصصات 57، هناك تخصصات حتى أكبر 72، هناك الهندسة 77، الصيدلة 81، لكن فيما يتعلق بالمعدلات الدنيا فالمتعارف عليه هو 55 كحد أدنى لتخصصات مثل المحاسبة، مثل إدارة الأعمال، الاقتصاد. وفيما يتعلق بالإعلام هناك استثناء خاص 50 شريطة التقديم كما ذكرنا في الوقت المحدد، ومن ثم المقابلة التي ستقوم بها الجامعة من قبل لجنة من يعني الأكاديميين، وبناء على نتيجة هذه المقابلة هناك فرصة كبيرة للطالب الذي ينجح في المقابلة في الالتحاق بالجامعة ودراسة البكالوريوس. أكرر، البكالوريوس بشكل نظامي حتى لو كان معدله أقل من 55، لكن طبعا يشترط النجاح. أكيد
0: أكيد أكيد. هل ستتيح الجامعة الكاثوليكية في أربيل طلابها الفرصة للتواصل مع الجامعات الشريكة مثلا في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمشاركة في برامجها التعليمية والتدريبية المختلفة؟
1: نعم، كما ذكرنا في بداية اللقاء هناك علاقات أصلا موجودة، والطلبة باستمرار يتم إعلامهم بأي فرص متاحة للتبادل الطلابي أو التبادل يعني الأكاديمي. وسنويا هناك مجموعة من الطلاب إما تغادر لإحدى الجامعات التي تتفق معها، هناك في سنة من السنوات ذهب الطلاب كلية الأعمال إلى ألمانيا، ذهب طلاب كلية أو تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية إلى بولندا، ذهبوا إلى رومانيا. هناك العديد من الزيارات الموجودة والمستمرة والتي طبعا يتم تنسيقها من خلال الجامعة، ويتم حتى مساعدة الطلاب في إجراءات الكاملة تتعلق بالحصول على الفيزا أو تأشيرة الدخول، وأيضا متابعة يعني ضمان النواحي.
0: هذه كلها على عاتق الجامعة.
1: نعم، فيما يتعلق بالنواحي يعني هنقول التحضيرات والمتطلبات تساهم فيها الجامعة وتساعد فيها. وطبعا حسب طبيعة يعني التبادل نفسه في حالات معينة قد يتحمل الطالب تكلفة بسيطة، ولكن بشكل عام تحاول الجامعة توفير كل التكاليف لهذه العمليات حسب طبعا المتاح وحسب طبيعة الاتفاق مع الجامعة القائمة.
0: أكيد. دكتور غيث، كلمة أخيرة من خلال راديو عنكرة.
1: نعم، أول شيء أنا بهني الطلبة الخريجين وذويهم. كما ذكرت إحنا بالأمس احتفلنا بتخريج الفوج السادس، 144 طالب وطالبة موزعين على 7 أقسام مختلفة في الجامعة، يعني كرسوا 11 سنة من الإنجاز ومن النجاح في الجامعة الكاثوليكية في أربيل. وطبعا احنا يعني فخورين جدا بالمستوى الذي شاهدناه، ودائما نهتم بالطالب بشكل رئيسي ونقدم كل وسائل المساعده. اذا عندنا طالب مثلا بيلتحق بالجامعه وهو يحتاج الى دعم في اللغه الانجليزيه مثلا، تقدم له الجامعه الدورات اللازمه مجانا لتعزيز لغته وبالتالي تسهيل عمليه الدراسه باللغه الانجليزيه داخل الجامعه. دائما نحاول قدر الامكان ان نحافظ على التوازن بين احتياجات الجامعة المالية وبين قدرات الطلاب، فلذلك دائما نركز على المنح. وأود أن أنوه هنا أن كل طلاب الجامعة بلا استثناء هم على أحد أشكال المنح، إما منح جزئية وإما منح كاملة. لا يوجد في الجامعة الكاثوليكية في أربيل أي طالب واحد يدفع كامل الرسوم الجامعية، كلهم بلا استثناء. يعني عندنا 870 طالب، كلهم بلا استثناء يعني حاصلين على شكل من أشكال المنح، إما منح جزئية وإما منح كامل، حسب طبعا كما ذكرت الجهات المانحة وحسب الإمكانيات المتوفرة وحسب يعني معلومات الديموغرافية الخاصة بالطالب.
0: جيد. لطالما شكل أقليم كردستان نموذجا في ترسيخ قيم التعايش والانفتاح واحترام التنوع الديني، تمثل الجامعة الكاثوليكية في أربيل محطة أكاديمية وإنسانية مهمة تجسد هذه القيم من خلال رسالتها في خدمة العلم والإنسان وفتح آفاق المعرفة أمام الأجيال وتعزيز جسور الحوار والتفاهم بين مكونات المجتمع. إن وجود الجامعة الكاثوليكية في أربيل إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في الإقليم لا يضيف صرحا علميا جديدا فحسب، بل يعكس أيضا إيمانا بأن التعليم والمعرفة هما من أهم ركائز بناء مجتمع متماسك يحترم التنوع ويحتفي بالاختلاف ويمنح الإنسان مساحة أوسع للحلم والعطاء وصناعة الأمل. فحين تلتقي المعرفة بقيم التعايش تتحول الجامعة من مكان للتعليم إلى رسالة إنسانية، ومن صرح أكاديمي إلى جسر يصل الإنسان بالإنسان ويجعل من أربيل مساحة يلتقي فيها العلم والسلام والتنوع لصناعة مستقبل أكثر إشراقا للجميع. البروفيسور الدكتور غيث العبد الله نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، نشكر حضورك وتواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات المستفيضة عن الجامعة الكاثوليكية ولمن يود التقديم إليها من أبنائنا. شكرا لك مرة أخرى مع فائق الأمنيات بالتوفيق والنجاح والتألق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا دكتور. تقبلوا تحيتي، أنا فابيان نوئيل، كنت معكم في الإعداد والتقديم، و صباح معطر بالطمأنينة والسلام يبثه لكم المخرج المبدع سان بلندر. إلى اللقاء.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يمي ويزيد كل يوم التعب والرجفة اللي بجسدي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

97.7.

مساء الخير وأجواء الخير والبركة بلشت تهل علينا. إن شاء الله سنة مباركة على الجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا, ومن أرض الخير والمحبة من عنكاوة الحبيبة ومن راديو عنكاوة بدنا نقلكم يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. نحن صرنا معكن على الهواء. عم تسمعوا برنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا الساعة 7. بدي لكم يسعد مساكن وين ما كنتوا بالبيت بالسيارة. نحن صرنا معكم فعلوا صوت ويلا.

يعني من فترة سبحان الله كيف الوقت بيمضى وبيمرق. يعني بشهر آب كنت عم قلكم الجو شوب ومعنا بدنا نتحمل يا جماعة، اللي بيحب الشتاء بدأ يتحمل الصيف لنوصل للشتوية. يعني بس شفت المطر اليوم قدي بيعطي تفاؤل، قدي بيعطي هيك بتحسوا حياة جديدة، بداية جديدة. ريحة الأرض لما بتطلع فعلا عن جد ما في أحلى منها، فالله يديم بركة ونعمة علينا. وأكيد يعني هاي الأجواء الشتوية، المطر وهالقصص هاي، بدها كاظم الساهر وبدها فيروز شتية دنيا. والله الأغاني كلها حلوة. فطبعا خلوني رحب وأقول معنا بغرفة الإخراج مثل ما تعودتوا دايما بغرفة الإخراج برفقنا ربين عسكر عبر هالأغاني الرائعة والمميزة، وأنا معكم بالأعداد والتقديم لياز ديراني.

طبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لغادة عم تقول مساء الخير منورين, شكرا لك يا غادة. نور كمان, نور اسماعيل يسعد لي هالمساء, عم تمسي علينا. هلا عم تقول شتوية مباركة للجميع, كل سنة والرب يرعاكم جميعا, شكرا كتير. ابو ياسر عم يمسي علينا. نشتمان عم تقول مساء الخير والسعادة والسرور, احلى الياس وتحياتي للمخرج ريبين, شكرا لكم.

يلا جماعة هيك فصل الصيف ودعونا الصيف، خبرونا شو شعوركم هلا انتو جايين على فصل الشتاء، وجماعة الشتوية كيفكم بهالمطرات الحلوين؟ الله يبعث الخير يا رب. مساء الخير لوفاء، عم تمسي علينا، شكرا كتير لإلك، عم بتقول منور الياس، تحياتي لإلك. خليني اتشكر ايضا مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة من خلال القرعة يلي بنعملها، وخليني اذكركم ايضا بارقام التواصل عبر كوريك، وخليني اذكر ايضا انه خدمة الواتساب متاحة على الرقمين كوريك على 0750-38-0-333 وأسيسل على الرقم 077-30-800 مكعب 3 عقولة الكابتن، تحياتنا لإله.

طبعا خليني أقول وسنة مباركة لكل طلابنا إن شاء الله بالتوفيق يا رب وبتحقيق العلامات وبتحقيق النجاح يا رب وتحقيق المراد لكل شخص فيهم. بنتمنى لهم أكيد سنة مباركة بما أنه بلشنا كمان بالعام الدراسي الجديد, فإن شاء الله بالتوفيق ونسمع أخبار كتير حلوة. يعني أكيد بدأ أي قصة بالحياة بدنا نتعب حتى نوصل لها, وأكيد يمكن تعبكم يلي أنتوا عم تعملوه من خلال السنة إن شاء الله ربنا ما بيدوع لكم إياه, وبتحققوا العلامات وبتحققوا النجاح يلي أنتوا بتطمحوا له, وبتشوفوا المراكز يلي أنتوا بتحسوا حالكم لازم تكونوا موجودين فيها. فبدنا نقلكم كمان سنة مباركة للكل, وإن شاء الله بداية عام دراسي جديد بالخير والبركة يا رب. يعني خميسنا نهاية أسبوع ولكن بداية لشهر جديد, فيا رب كمان يحمل هالشهر معه الخير والبركة مع هالمطارات الحلوين. ما بعرف نحن إذا فينا نفوت بأول فقرة بداية عام دراسي جديد بالخير والبركة يا رب. يعني خميسنا نهاية أسبوع ولكن بداية لشهر جديد, فيا رب كمان يحمل هالشهر معه الخير والبركة مع هالمطارات الحلوين. ما بعرف نحن إذا فينا نفوت بأول فقرة ولا نسمع أغنية من عند

0: نضغط على أبنائنا حتى يحققوا المراد ويحققوا العلامات. اليوم موضوع حلقتنا هو موجه أكثر للعائلات والأهل. برأيكم هل ضغط الأهل على الطالب هو بيكون لحتى يعطوه دافع للنجاح والتفوق، أم هو بخلوه خلينا نقول ردة فعل عكسية للطالب فبيبعد عن الدراسة أو بصير خلينا نقول ما بيحب يدرس، بصير في ردة فعل؟ وقديش اليوم العلامات الدراسية هي مقياس حقيقي لذكاء الطالب وقدرته بالتفوق؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم. خلينا ناخذ أول اتصال معنا وبنقول ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: يسعد أوقاتك مدام إلهام.
1: أهلا وشلونك؟
0: والله تمام، أنت طمنيني عنك، إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله الحمد لله، تسلم، ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. اول شيء خبريني كيف لقيتي هالمطارات الحلوين؟ شفتيهم ما شفتيهم؟
1: ايه عشان شويه خلصنا من الحر، المطارات ريحتنا.
0: اي أيوة والله. هلا بس كانه في صوت عندك، ما بعرف صوت راديو او في شيء شو؟
1: ايه
0: حال. ايه بس اذا فيك توطينا صوت الراديو تمام حتى نقدر نسمعك منيح.
1: ما تتدلل هالساعة نوصي لك
0: ولا الصوت. يلا نوصينا الصوت مشان نقدر نسمعك تمام. إذن خليني أذكر على مهلك. إذن خليني أذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. عم نحكي عن ضغط الأهل على الطلاب، هل هو بيخليهم من المتفوقين ولا بيخليهم ردة فعل عكسية؟ رجعتي معنا مدام إلهام؟
1: لا ما يعني أنت تساعد الولد إنه توجهه يدرس، وهي بس ما تضغط عليه. الضغط المرة يقوم على العكس، يعمل أو يعني يدعي نفسه إنه هو قيدرس، بس هو ما قيدرس وما يركز وما يفتهم. بالعكس أنا أقول يعني توجهه للطفل، وهاي تكون معاه من هو صغير أو حتى إذا شاب. يعني حتى مثلا هذول اللي بصف سادس أمسكوا الدرس والمدرسين وتعب وإرهاق، وهاي لازم تطلع معدل ولازم فد شيء، هاي بالعكس قيضرونه للطالب. يعني بتفهم بهدوء وأساعده الولد، بس ما يعني أجبره أو ألح عليه. وثانيا ولد عن ولد يختلف ذكاؤه،
0: صح.
1: ما أنه هذا الولد طلع هذا الدرجة والمعدل لازم انتهم أو أقوم يعني مثلا أحرضه شع هذا عشان اجتهد وطلع وانت ماك، وهالمرة يعني أثر على نفسيته.
0: صح صح.
1: بالعكس.
0: خاصة إذا كانوا 100%، خاصة إذا كانوا إخوات كمان. يعني كتير بتصير هالمقارنة إنه ليك أخوك ليك شو جاب علامات وانت لهيك ما جبت علامات، فبصير عنده احباط
1: كمرة، يصير كراهية بيناتهم.
0: صح صح.
1: اخوه او صديقه، او حتى اذا صديقه جقلو شع صديقك شلون وانت هاي، فتأثر نفسيته تتأذى. هالمرة ما قد انفعه، قد اضره اكثر وما قد انفعه
0: 100%.
1: والحمد لله هاي الحالة ما صاغت عندي.
0: ايه نشكر الله الحمد لله. جيلنا غير لله. جيل يمكن هذا الوقت. اوكي هو موضوع طويل، نحن اكيد رح نتناقش مع كل المتصلين.
1: بس هو كل الأجيال نفس الشيء ينطبق عليهم. يعني
0: كل الأجيال
1: إذا كله يعني بالضغط وباللاي تتأثر.
0: أوكي.
1: بالعكس يعني لا تتصور هاي، هي لازم ناكو يعني شيء تجبره أو مثلا تحرف على الغيرة
0: والله
1: أو شيء.
0: طيب مدام إلهام، معلي معلي بدي أسألك سؤال، أهلك ما كانوا يضغطوا عليك بالدراسة؟
1: لا ولا
0: أوكي.
1: أنا ضغطت على أولادي بالدراسة
0: أبدا،
1: ما كنت فد يوم أقول الولد ادرس أو شيء.
0: أوكي.
1: بس صغار إيه الابتدائية لازم أنت تكون معاها،
0: صح، ما بيكون عارفة.
1: بس من يصل الولد متوسطة هو يبدي يعني يفتهم حياته ومستقبله.
0: أوكي شكرا لك مدام إلهام، ونهاية أسبوع سعيد لك.
1: هلا
0: فيكي،
1: هلا
0: عيوني، هلا. خلينا نأخذ أيضا اتصال آخر. ألو مرحبتين،
2: ألو بيك، شلونك؟
0: والله تمام نشكر الله، انت كيفك؟
2: بحدك.
0: والله تمام
2: طمني.
0: عنان صح؟
2: لا لا، بان
0: بان بان بان, بان.
2: من زمان ما خبرتي.
0: بان هاتي خبريني اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك، وكيف بدايه الشهر معك؟ اليوم واحد الشهر
2: كلش حلو طبعا، يعني هذا اول يوم بالشهر. الحمد لله نشكر الله. يعني
0: أخذتي الراتب؟
2: يا ريت يبقى الجو هكذا دائماً.
0: أخذتي الراتب ولا لسه؟
2: وأخذنا الراتب الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: طيب هات لي شوف.
2: بعد ما خلص.
0: إيه لا لسه اليوم أول يوم ولا؟ لبكرة بكرة بكرة الجمعة بيخلص.
2: أكيد
0: بان اليوم عم نحكي عن ضغط الأهل، دي اليوم بيخلوه ضغط على الطالب يعملوا من تفوق أو يخلوه هو من المتفوقين.
2: هو يعني الطالب بالنسبة للطالب هو توجيهي مع الأهل.

0: يوجهونه بس ما يجبرونه يعني. وما يصير مقارنة مع غيره، أهم شيء إنه ما تكون مقارنة مع صديقه أو مع أخونه أو مع أي واحد.
1: طيب
0: يشجعونه.
1: السؤال معلش، انتوا كلكم عم بتقولوا نعم. نفس الحكي انه ما لازم يكون في مقارنه، ولكن نحن اذا بدنا نكون واقعيين اكثر، الاهل بتقارن يعني، ما فينا نحن ننكر صح. انه هذا الموضوع انه لك ابن عمك مثلا كيف شو جاب، او لك بنت عمك شو جابت علامات، يلا شيل الموبايل من ايدك وروح دروس، موجود هذا الموضوع صح، ما فينا ننكر
0: موجود صح. صح صح صح موجود، هو لازم طبعا اكو، بس يعني ما لحباي للسلف، لازم بالعكس يعني نشجعه انه قلوا انت شاطر، انت انت يعني اذا تدرس راح تنجح، راح تتفوق، راح تطلع معدل حلو يعني. أوكي. نوجههم نشجعهم. أوكي. بس انه ما دائما دائما نقارنه مع غيره، او دائما نلحبينه، او نقلل من قيمته، لا بالعكس.
1: تمام. تمام.
0: يعني الأفضل إنه دائما نوجه، أنا هاك طريقتي يعني بالحياة، فما أعرف
1: صح صح. لا هو لازم هيك يعني، لازم تقولي له لإلك إنه أنت صح عملت أنت هالعلامات هاي، ولكن أنا برأيي إنه إذا اجتهدت أكتر تاخد علامات أكتر،
0: بدون
1: ما قارنه مع حدا صح. لأنه الأشخاص ما فيك تقارنيه حتى ضمن العمل يعني، ما فيك تقارني موظف مع موظف تاني بهذا الموضوع.
0: طيب بدي أسأل، تعتمد على الذكاء، كل شخص يختلف ذكاءه عنه.
1: بما أنك حكيتي عن الذكاء، هل العلامات الدراسية هي مقياس لذكاء الطفل أو لذكاء الطالب ولا لا؟ العلامات
0: هو الصح، هو أكو إيه طبعًا تأثر يعني. تأثر أكيد. أكيد طبعًا تنقاس بذكاء الطفل يعني. أوكي. يختلف من الطفل إلى آخر، أكو درجة الحفظ عندهم تكون أكثر من غيره.
1: صح.
0: يعني طبعًا القوة الانتباه هاي كلها تأثر على الشخص.
1: أوكي.
0: على
1: شكرًا لك.
0: طالب إلى آخر.
1: وصل. شكرًا لك وتحياتي لك، هلا فيكي، باي باي.
0: باي.
1: أهلا وسهلا، شكرا، باي باي. هلا عيوني، باي باي. خلينا ناخذ أيضا اتصال آخر، بدنا نقول ألو. ما بدنا نلحق كتير اتصالات اليوم، اشتقت لكم اللي أسبوع ما حكيتكم. ألو
2: ألو، مساء الخير،
1: مساء الورد سالي،
2: شلون الصحة؟
1: مطرحها
2: الحمد لله.
1: والله كنا مرضانين يا سالي.
2: سلامات سلامات، هذا جو ولا هو حق ولا هو بقد ولا هو
1: مفيد الشتوية فيد الشتوية.
2: يلا يا معود، أهم شيء الشتوية ترجع، خلاص ملينا من الصيفية.
1: والله
2: ملينا.
1: سالي، أنت عندك طلاب بالبيت، خبرينا هل بتقارنيهم مع بعض؟
2: وقديش
1: دغري؟ يلا
2: ثلاثة
1: ما شاء الله، قولي.
2: يعني من كناحية الدراسة يعني هم أوتوماتيكيا متقارنين،
1: أوتوماتيكيا أصدق أوتوماتيكيا موجهين منك بدون ما تحكيهم من نظرة.
2: لازم يعني، أنه يعني هو أكو فرق بين الكبير وبين الصغير وبين الوسطاني، يعني أكو كل واحد عنده فد مستوى، بس كل واحد عنده فد نقطة دعم له، كل واحد عنده فد يعني نمشي ويا عقليته ويا تفكيره زين، فنقدر أنه نوصل ويا فد مرحلة. بس أكيد ما أجي أقارن مثلا ويا واحد خارج البيت يعني تصير هي مرات، ما أقول لك ما تصير
1: صح،
2: بس أنه يعني
1: مو بشكل زايد،
2: مو بشكل ذا، أقارن بشخص إنه يكون هو هذا الشخص داعم إله همنا.
1: برافو.
2: يعني مو إنه ما يكون داعم إله، لا بالعكس، إنه حتى أنت شوف إنه هذا هي كذا، أنت اعتمد شوف وشان أنت أخذ منه نصائح يعني. يعني إذا هذا أقارن به.
1: برافو.
2: هي حلوة إنه لازم أكو طلاب مرات يعني ما عدا أولادي، شايفة غير طلاب يعني أصدقاء أولادي مرات يشوفون إنه أنت ما أخذ هالقد، لا ليش انت اخذ هالجد، لازم انا اخذ اعلى من عندك.
1: بصير في تماما
2: من يسمع حكي المقابل.
1: اوكي حبيت. تحياتي اكيد لك مدام سالي، وان شاء الله يا رب بتشوفيهم بنجاحاتهم العاليه وشهاداتهم الكبيره يا رب.
2: عندي طلب.
1: تفضلي.
2: عندي طلب بها مجال.
1: يلا،
2: اريد احلى اغنيه جورج وسوف، مهما تكون يوم عيد ميلاد زوجي، واريد اغنيه جورج وسوف، لأن هو من عشاق جورج وسوف.
1: بدنا نقول له هابي بيرثدي ان شاء الله العمر كله يا رب، ويخليكم على طول لبعض.
2: الله يخليك
1: وخلي لي اياك. يعني في جاتو اليوم، اجي بعد الحلقه ولا شو؟
2: يا
1: اهلا
2: وسهلا،
1: تدلل. يلا ليكي الغنيه من عنا والجاتو من عندكم.
2: يا اهلا وسهلا.
1: اوكي تحياتي لك مدام سالي، هلا فيكي،
2: باي باي.

0: طبعا بدنا نقول مساء الخير وتحية كتير كبيرة أكيد لصديقي الغالي، هو كمان معلم، الأستاذ سامر الجرماني. تحياتي لإلك وبدي إلك يسعد لي مساك، وأكيد كمان بهمنا رأي المعلمين بهذا الموضوع. خلينا نأخذ اتصال، بدنا نقول ألو. مساء الورد يا نور،
1: شونك؟
0: أنا بألف خير، طمنيني عنك.
1: الحمد لله أنا بخير
0: نور.
1: نعم،
0: هاتي لشوف إلينا عن موضوع حلقتنا لليوم. برأيك ضغط الأهل على الطلاب بيخلوهم من المتفوقين ولا بيعمل لهم نفور؟
1: يعني مو شرط إنه كل طالب إنه أهله إلى ضغطوا عليه أقرأ أقرأ أقرأ راح يكون من المتفوقين.
0: نعم.
1: لا، يعني أكو بعض الطلاب هم إذا دائما الأهل يضغط عليه أقرأ أقرأ راح يكره أصلا القراءة ولا يعمل على القصد إنه ما أريد أقرأ. من كثر التكرار الأهل ضغط الأهل عليه أقرأ أقرأ، فهم هو يقوم يكره القراءة، فهذا الشيء غلط. بالعكس يتركونه على حريته يقرأ أحسن. بس أكو الطلاب هم أذكياء، يعني بصراحة ما يحبون القراءة، يعني حتى لو الأهل يضغطون عليهم أقرأوا أقرأوا هم يحبون يقرون. أكو طلاب لا، إنه مستواهم ضعيف كلش، يعني حتى يقرون بس ماكو نتيجة منهم، يعني ما يطلعوا من المتفوقين. فأني أشوف يعني إنه الأهل لا يضغطون على الطالب، لأنه مرات الضغط على الطالب يأثر على نفسيته.
0: أوكي، تحياتي لك يا نور ونهاية أسبوع سعيد.
1: تحياتنا للمخرج،
0: سلام عليك، باي باي. اتصال جديد، ألو. ألو،
2: الدنيا ربيع.
0: الله، أنو ربيع، أنو ربيع. ازيك يا مدام غادة، عاملة ايه؟
2: زين الحمد لله، انت بأخبارك؟
0: والله تمام، بألف خير، طمنيني عنك، شو الأخبار؟
2: زين الحمد لله.
0: اللي لنا مدام غادة، برأيك علامات الدراسية هي مقياس حقيقي لذكاء الطفل أو الطالب؟
2: لا يعني
0: غادة، ألو. طيب شكله انقطع الاتصال معها، هي كانت عم تقول لا. طيب خلينا ناخذ الاتصال الجديد. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو.
0: مساء الخير.
3: مساء النور، شلونك؟
0: أهلا وسهلا.
3: شلونك إلياس؟
0: والله تمام بخير، أنت كيفك؟
3: الحمد لله الحمد لله. أخبارك؟
0: نشكر الله. مدام رحاب؟
3: مدام قلت مدام رحاب، لعد أنا مو مدام رحاب. حقك حقك، هاي أشهر ما مخابرة.
0: أشهر؟ لا، مدام وفاء. لينا لا. لينا لينا لينا لينا لينا لينا. أوكي، أنا بشكر الكنترول. مدام لينا، أخبارك؟
3: صار لي يمكن 6-7 أشهر ما مخابرة. ما
0: يعني نحن بدنا نقول لك زوروني بالسنة مرة.
3: ايه، هو صرت كل سنة مرة. أيه، مثل المونديال، مثل كل 4 سنين بعد مرة راح أصير.
0: يا حبيبي. هاتي لشوف، خبرينا مدام لينا عن رأيك بموضوع حلقتنا اليوم، هل ضغط الأهل بيخلي الطالب من المتفوقين؟
3: ما أعتقد.
0: ما تعتقدي؟
3: لا لا، حسب يعني حسب خبرتي يعني بهذا المجال إنه التدريس وهذه الشغلات، لا.
0: أوكي.
3: لأنه يعني مو مثلا يرخون الحبل انه ولا يضغطون على الطالب. يعني يتابعوه من بعيد لبعيد، خاصة المراحل يعني المنتهية، مثلا خلينا نقول المرحلة مثلا هم 12 او شيء. بالنسبة للمعادلات يعني هو لازم متابعة، لان الطالب هذا الفترة يعني يكون مشوش او بعد ما يستوعب
0: صالح
3: يعني
0: نفسه.
3: مثلا هذا الشيء انه هذا الشيء لنفعه هو والمستقبله. فلازم متابعه، بس الضغط يعني يولد غير شيء، انه لا سامح الله دا نشوف حالات انتحار، دا نشوف الطالب يعني دا يصير كآبه او يعني امراض، دا يتمرض.
0: صح صح،
3: يعني
0: يدعي المرض أحيانا حتى أنه ما يروح على المدرسة، وكونه مثل ما بعرف أنه حضرتك كمان مديرة مدرسة، صح؟ ومعلمة. فدي كمان المهم يعني المعلم بهذا بهذا يعني بهذا الوقت خلينا نقول والوضع، يعني مو بس خلينا نقول اللوم على الأهل، لأنه أحيانا حتى المعلمين في عندهم جهة كبيرة بتوجيه الطلاب، وخاصة بمرحلة معينة أنه عدم المقارنة، إحراج الطلاب ما بين بعض، يعني أحيانا بيقول ليك شلون رفيقك جاب علامة، عرفتي؟ صح. فبتصير كتير خاصة
3: يعني
0: بالمدارس.
3: هو التشجيع أصلا التشجيع هو للطالب خلينا نقول للذكي أو لل يعني مثلا مدى استيعابه قليل، فيصير أنه بس المقارنة لا، التشجيع والمثلا تشالنج يخلي يكون بيناتهم أوكي، بس التحدي بيناتهم أقصد منافسة.
0: نعم.
3: بس مال أنه يعني بغير أسلوب يقارن المقارنة بكل يعني كل مجالات الحياة ما تفيد.
0: غلط. صح.
3: يعني
0: صح.
3: حتى أنا إذا أقارن حياتي بغيري
0: غلط.
3: يمكن راح أنتحر.
0: 100%.
3: يعني راح أقول هذا ليش هالشكل وأنا صح. ليش حياتي هالشكل.
0: صح صح.
3: ف...
0: صح.
3: يعني ما راح تفيد، بالعكس الضر. و...
0: سؤال أخير
3: إن شاء الله
0: يا رب. سؤال أخير على سريع، أنا ما بدي أطول كتير، بس بما أنه أنت معلمة، العلامات الدراسية ما بين خلينا نقول الطلاب، هل هو عن جد مقياس حقيقي لذكاء الطالب ولا لا؟ ممكن يكون ذكي بشيء ثاني بعيدا عن أنه يكون هو دراسيا.
3: لا لا لا أبد أبد، ما لها صلة بهذا الموضوع. قد يكون أنه فد مادة وهو مثلا إلى أنت يعني غير امتيازات، أو
0: صح.
3: هو موهبته بغير
0: بالرسم
3: مكان.
0: بالفن مثلا
3: مكان.
0: صح
3: صح. إحنا هنا مع الأسف ما نشجع هذه الشغلة.
0: صح.
3: إحنا
0: صح.
3: المهم أنه يطلع درجة كاملة، يطلع درجة عالية.
0: صح.
3: ويروح فد كلية أنه تكون عالية
0: 100%.
3: مستوى
0: عجبني هذا موضوع، حلقة لازم نعود نحكي عنه، فتحتي لي هذا الباب ذكرتيني فيه. شكرا كثير لك مدام لينا، وبدي اقول لك نهايه اسبوع سعيد.
3: حياتي لكم للمخرج ولكلتكم.
0: شكرا لك، هلا فيكي، سلامات.
3: هلا هلا، باي
0: باي. بعرف انا طولت كثير، ولكن خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح للفقره الثانيه. بدنا نقول الو الو، للاسف علق الاتصال. طيب ناخذ اتصال من هون. الو الو، يسعد لي مساكي.
4: يسعد مساك، شلونك؟ كيفك؟ اخبارك؟
0: سلامات.
4: مريض؟
0: اي والله الحمد لله، نشكر الله. طمنيني كيف امورك؟
4: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله.
0: مدام
4: الحمد
0: سميرة لله. على السريع، رايك بموضوع حلقتنا، هل الضغط على الاهل على الطالب بخلوه من المتفوقين؟ شو رايك بموضوع الحلقه؟
4: لا لا لا، ما يصير ضغط على الطالب. من يصير ضغط على الطالب ما يعني يجبوا يدرس. خليها على يعني رهاوته، على ذكائه، على يعني شرح المعلمة، على يعني ما يصير ضغط. من يصير ضغط علينا وما يعجبه بعد يدرس.
0: وبالنسبة لتوجيه الأهل، أنت مع أنه الأهل كمان يوجهوا الطالب صح؟ أنه
4: طبعا يوجهون الطالب، لازم متابعة. متابعة الأهل.
0: بس بدون ضغط.
4: أوكي. بدون ضغط.
0: 100%. شكرا كتير لك مدام سميرة، نهاية أسبوع سعيد وبداية شهر خير.
4: هلا فيك،
0: سلامات. هلا
4: عيوني.
0: هلا. باي باي. يعني أنا بعرف والله ضغط اتصالات كتير والمحبين كتير كتار، بس خلينا ناخد آخر اتصال، يعني مو آخر ناخد اتصالات هلا من خلال الأخبار. ألو.
5: مساء الخير أخي
0: الياس. يسعد لي هالمساء.
5: كيفك؟
0: والله تمام، أنت كيفك؟
5: والله الحمد لله.
0: أخنا زاد صح؟
5: حين.
0: إيه، بس ذكرني باسم العيلة.
5: أقراوي.
0: أوكي. يا أهلا وسهلا. أخ نوزاد، هات لنشوف، خبرنا، أكيد بالسيارة أنت.
5: أكيد أنت بتعرفني يوم الخميس أنا بالسيارة.
0: يعني سيارة ومطر وأجواء غير شكل، خبرنا كيفك مع المطرات أول شيء.
5: والله جو حلو يعني ما يتعوض
0: صح صح صح. شو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم؟ خلينا عم نحكي عن العلامات الدراسية، هل هي مقياس حقيقي لذكاء الطالب؟
5: لا أبدا، لا. هي مقياس حقيقي للطالب، لا أبدا.
0: وبالنسبة
5: مهمة للمستقبل أخي دياب، مهمة للمستقبل.
0: لهيك الأهل بيضغطوا على الطلاب حتى ياخذوا شهادات، أنه بيفكروا كتير بمستقبلهم.
5: أكيد
0: كرمال هيك. أوكي أوكي، تحياتي لك أخ نوزاد، وبدنا نقول لك نهاية أسبوع سعيد.
5: حبيبي تحياتي لكم جميعا.
0: هلا حبيبي تحياتي. سلامات.
5: السلام.
0: باي باي. باي. خلينا نروح نحن وياكم لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي التوب ترند. والبداية مع الفنان فرانك ميرزا يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان تليبوثا، وهي من كلمات وألحان تيدي ديهايا، والتوزيع الموسيقي لسرهادون أورهام، أما التسجيل الموسيقي فتم باستوديو جورج رمزي.

خلينا نروح لخبر جديد. أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب لأغنية القيصر كاظم الساهر، أغنيته الجديدة هلو حياتي. طبعا القيصر عنده نشاط كتير حلو كان هاي السنة وهي الصيفية، خلينا نقول بإطلاقه أكثر من أغنية. طبعا الأكيد الكلمات والألحان لكاظم الساهر، أما التوزيع لفاضل مالح، المهندس الصوت كان لإيهاب نبيل، الميكس والماسترينج ليونس برومو ورالف كسره.

الله يا القيصر، الله هلا وحياتي يا عيني. يعني ما أحلى، خلينا نقول كاظم الساهر بأنه حابب يطلق خلال هي الفترة بأكثر من عمل، هو ميني ألبوم، فحم يحاول لأطلق الأغاني تباعا. ومن كاظم الساهر خلينا نروح لجعفر الغزال يلي أطلق أغنيته للجديدة تحت عنوان شايلك من بالي، هي من كلمات صباح الطائي، أما الألحان لآدم رأفت والتوزيع والماكس لعصام حكمت. We'll be right back.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مين معنا؟
1: عذراء جورجيت.
0: عذراء شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: عذراء خبرينا اليوم عم نحكي عن ضغط الاهل على الطلاب، هل بيخليهم من المتفوقين؟
1: في بعض الطلاب يعتزع الأهل يتفوقوا، بعض الطلاب لا، حتى لو يستجعوا أهاليهم فأدام ما عندهم مهز بالدراسة ما ينجحوا فيتفوقوا.
0: أوكي أوكي، تحياتي لك يا عذراء، نهاية أسبوع سعيد. هلا وشكرا. هلا. اتصال كمان سريع. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو. مرحبا.
0: مرحبتين.
2: هناك أخبارك أستاذ رياض؟
0: أهلا وسهلا مدام وفاء.
2: أهلا بيك
0: مدام وفاء. اسم العيلة؟
2: السمعاني.
0: السمعاني أوكي. مدام وفاء اليوم عم نحكي عن ضغط الأهل على الطلاب عشان يخليهم من المتفوقين، هذا الشيء عن جد صح ولا لا؟
2: لا صدق غلط.
0: غلط
2: يعني يقوم هالمرة الطالب يكره حتى الدراسة، يكرهها ويضوج منها.
0: أهلك
2: يعني هو كل طالب أكو عقل عن عقل، أكو يستوعب على السريع، أكو لا يعني
0: قدرات طالب. هي قدرات يعني كل حدا كل شخص بيختلف قدراته. أهلك كانوا يضغطوا عليكي على الدراسة إنه قومي درسي؟
2: لا
0: لا
2: لا لا
0: لا, لا, لا.
2: إحنا براحتنا، بس لا تنسى عزيزي وقت قبل ما بصير وقت هسه.
0: تماما، هذا الشيء بدي أوصله، إنه وقت زمان غير هذا الوقت، في كتير ملهيات بهذا الوقت، بلاي ستيشن، موبايل، تلفزيون، يعني بيخلي صح صح 100%. أوكي شكرا لك مدام وفاء، تحياتي لك. هلا فيك، هلا عيوني، هلا. خلينا ناخد خبر جديد مع الفنان جلال الزين. طبعا هلا أغلب الفنانين عم بيكونوا يعني عم يأطلقوا ميني ألبوم وعم يأطلقوا الأغاني تباعا. جلال الزين هو كمان واحد من الفنانين يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان ما نمت، وهي ضمن ألبوم وعفتني، وهي تعتبر تاني أغنية من الألبوم. هي من كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، التوزيع عمار عدنان، ماسترينج لأيسر قاسم، وصورة تحت إدارة المخرج فهد الخالد.
3: من ذكرتك دمعت، شلون أعيش بلا يا روح، روحي راحت من ريحتك.

وعلى طريقة الديو طرح كل من الفنان نصرت بدر والفنان رعد الناصري أغنيتهم الجديدة يلي جمعتهم سوا تحت عنوان قادر يعوض. هي كلمات المذهب خلينا نقول لسمر الأمير، أما كلمات الكوبلي لآدم، الألحان والتوزيع لنصرت البدر، أما المكس والماسترينج لمحمد مصطفى.

وخلينا نروح لآخر خبر موجود معنا مع الفنانة وشمس الغنية نجوى كرم يلي عم تتصدر الواجهة من جديد بأغنيتها تحت عنوان تك تك تك. وطبعا الأغنية هي تاني أغنية من الألبوم. طبعا الألبوم هو تحت عنوان شو ما صار. وخلينا نقول أنه الألبوم هو رقم 23 بمسيرة نجوى الغنائية من كلمات وألحان كارل حسين. أما الإنتاج الموسيقي لإليان ديبس الميكس والماسترينج إلي بربر. وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج بيير خضرة.

طبعا خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا. بعرف في ضغط كتير على الاتصالات وبعتذر منكم جميعا، ولكن في عنا ضغط كمان على أخبارنا والفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. والبداية، أجرت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائمة مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الثلاثاء 29 أيلول جولة رقابية شملت 9 محال تجارية لمتابعة الالتزام بالضوابط الصحية وشروط السلامة والأوراق الرسمية. أسفرت الجولة عن إغلاق محل واحد وتغريم 5 محال مخالفة، مع توجيه أصحابها لمراجعة قائمة مقامية عنكاوة، وإضافة إلى توجيه وإرشادات لثلاث محلات تانية، وذلك بإطار جهود تعزيز السلامة العامة والارتقاء بالمستوى الصحي والقانوني للأنشطة التجارية. احتفلت الجامعة الكاثوليكية بأربيل مساء يوم الأربعاء 30 أيلول بتخريج الدفعة الجديدة من طلابها للعام الأكاديمي 2025-2026 بحضور شخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية وعائلات الخريجين. طبعا أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة المطران بشار متي وردة بكلمته أن التعليم رسالة لبناء الأجيال وأحياء الرجاء، مشددا على دور الجامعة كمساحة للحوار والتلاقي المفتوح بين جميع المكونات المجتمع من المسيحيين والمسلمين والأزيديين. كما قدم الشكر والتقدير للمانحين والداعمين، مبينا أن الاستثمار بالتعليم هو استثمار في بناء الإنسان ومستقبل المجتمع. ضمن هذا السياق، بهي المناسبة أكيد قدمت الهيئة الإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة بأسماء آيات التهاني والتبريكات للشاب ستانلي سلام إسرائيل، عضو الهيئة الإدارية للنادي بمناسبة تخرجه من الجامعة الكاثوليكية بأربيل قسم إدارة الأعمال للعام 2026. طبعا أثنت إدارة النادي بجهوده ومثابرته وحضوره الفعال وروحه الشبابية المعطاءة بخدمة المجتمع، وأكيد نحن بنتمنى له كل التوفيق والنجاح الدائم بمسيرته القادمة يا رب.

يعني ما في أحلى من النجاح. كمان بدنا نقول أنه هنت الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي للراديو عنكاوة الشاب أندي سولاقة بمناسبة حصوله على شهادة الماجستير باللغة السريانية وأدبة من جامعة صلاح الدين أربيل. اجت رسالته بعنوان الفعل في اللغة السريانية ولهجة عنكاوة الآرامية الحديثة دراسة مقارنة، وحيث أثنى النادي بهذا الإنجاز الأكاديمي ودوره ألهام وتوثيق لهجة عنكاوة وتعزيز هويتها الثقافية والأرث التاريخي لعنكاوة. أكيد نتمنى له كل التوفيق مني ومن ريبينا، نقول لك ألف مبروك وإن شاء الله يا رب دايما بتحقق الشيء اللي أنت بتطمحه منا ومن كل الكادر. طبعا نتمنى لك كل النجاح. طبعا هو زميلنا وغالي وعزيز على قلبنا أندي، ألف مبروك لك.

يعني قديش نحن فخورين وقديش نحن بننبسط بأشخاص عم توثق وقديش في أشخاص عم تتعب حتى يضلوا محافظين على هذا الإرث الكتير كبير, إرث ثقافي المهم, وقديش نحن منكون فخورين بكل طلاب بتحقيقهم هي خلينا نقول التفوق بكل حدا بمجاله. فنحن أكيد منشوف حالنا فيكم جميعا أحلى شباب وصبايا عن كوا. خلينا نروح لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية. خلينا نسمع الأغنية من عندك يا ريبين.

توني حنا هو فنان لبناني كان أول مشاركة له من خلال برنامج استوديو الفن بعام 1973 من إخراج المخرج سيمو أسمر، حيث غنى أغنية حدي حدي.

0: وتميزت مسيرة الفنان توني حنا بمحطات فنية فريدة جمعته ما بين الغناء الجبلي التراثي والاستعراض، وحقق نجاح باهر بالسبعينات. عنده العديد من الأعمال الفنية المشهورة، منذكر منهم الدلعونة، شروال جدك، دخلك والهوى، لا تحلفني بالشنب، خطرنا على بالك، وأغنية يابا يابا له يلي عم نسمعها هلأ، المعروفة باسم شرد للغزالة.
1: يابا له يابا من شرد للغزالة، خجلت السن أخدوها لوي، قال لي هي هي شرد.

وهي واحدة من أشهر أغاني الفنان القدير توني حنا، وصدرت كأغنية منفردة وصورت بعام 1975، تم تصويرها وبثها تلفزيونيا بمنتصف السبعينات ضمن برنامج تلفزيون لبنان. وطبعا الأغنية خلينا نقول استعرضت خاصة بالتلفزيون الرسمي، ولم تنسب تصوير الفيديو كهو كلاسيكي شهير لأسم مخرج معين. هي من ألحان الموسيقار اللبناني الراحل فيليمون وهبة، وهي من كلمات الشاعر روميو لحود.

0: خلينا ناخذ اخر اتصال لانه من اول الحلقه عم تتصل قبل ما ننهي الحلقه. الو مدام رحاب.
1: الو اهلا،
0: اخبارك
1: استاذ الغالي الياس؟
0: لك تسلمي لي، خلي لي اياكي. انا بعتذر جدا منك، بعرف الكل عم بيحاول بس انت من اول الحلقه بس فصل الخط معك.
1: تمام
0: الله يخليك. يا رب. مدام رحاب على السريع خبرينا عن موضوع حلقتنا لليوم.
1: طبعا الضغط، ضغط الاهل على الطالب، كلش غلط.
0: غلط
1: ما يصير الضغط. هو لازم توجيه ومتابعه وتشجيع.
0: أوكي.
1: هذا اهم شيء.
0: تمام.
1: واكو طالب حريص على درسه، اكو طالب يختلف عن طالب.
0: صح.
1: اكو اثنين اخوي، واحد حريص واحد لا ابالي.
0: اوكي،
1: فهذا يتعب الاهل، هذا لا ابالي،
0: وهذاك بده يشد عليه.
1: نعم،
0: وهذاك بده شوي الواحد يشد عليه. لازم
1: بالضبط، لازم واحد متابعه من قبل الاهل.
0: نعم.
1: تشجيع له.
0: اوكي،
1: وبس على شنو يقارنونه مع اخونه.
0: اوكي،
1: المقارنه غلط.
0: أوكي، شكرا كتير لك مدام إرهاب رحاب، عفوا بدنا نعتذر كتير منك كمان على ضيق الوقت، ولكن أكيد وصلت فكرتك وتحياتي لك. هلا فيك، سلامات. هلا عيوني، هلا. طبعا نحن وياكم وصلنا لختام حلقتنا، ولكن رح نشوف مين هو الرابح أو الرابحة بحلقتنا لليوم. وبدنا نقول، خلينا نقول الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لنوزاد، ألف مبروك لك يا نوزاد، ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة أكيد بدنا نتمنى لكم سهرة سعيدة للكل. رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر، كنت معكم بالأعداد والتقديم الياس، ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. بلاقيكم الخميس القادم. باي باي للكل.

0: east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برايوثة أمير كيتم شودع الصارة شينا وأقنم يا خيلانا وأمينا عم أربيل وبغداد الشخلابة إيكن وافاد خيي مشان يتباعوا ياثت بلقوثة أرعاثة لصفرة كردستان إشاري روب دريشا يوثة كرخواثة طهران غدايب مبخطة خيلواثة شوتا بوثة من عراق وقرا الواشنطن المشوق مدن خامس عيا شاري روث بريوثة عراق شقلخ سينوثة كملتا علشين وشاري روثة أثرى دينوثة إمارات مشريا بخوباطة على قدشة طيستا فلاي دبي إيران مزهرة إمارات من عسقواثة دقبلتا دريج وزيرة إسرائيل قتلة الشناشة مدينة يبسبختة باكستان إيران مزهرة إمارات من عسقواثة دقبلتا دريج وزيرة إسرائيل قتلة الشناشة مدينة يبسبختة باكستان على أفغانستان. We'll be right back.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة،
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الخارجية الأمريكية ملتزمون بشراكة أمنية واقتصادية قوية ودائمة مع أربيل وبغداد لتحسين ظروفهم المعيشية. إحالة طلبات تخصيص أراض لصحفيي كردستان إلى وزارة البلديات. طهران ترحب بانسحاب قوات التحالف من العراق وتدعو واشنطن لمغادرة الشرق الأوسط. الخارجية العراقية نتولى المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد واستقرارها. القضاء الإماراتي يباشر تحقيقا في حادثة طائرة فلاي دبي. إيران تحذر الإمارات من عواقب استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي. مقتل 9 مدنيين في ضربات باكستانية على أفغانستان.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيطة يجيبك كم تغدر بقاعد

شفت سماك رخصت روحك هواي ما كنت هيجي شجاع رحت حبيت الميسوى على الحب.

كريم خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحب بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله تغدر بقلب اليتيم.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
4: لياس ديراني.
2: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برايوثة أمير كيتم شود على الصارة شينا وأقنم يا خيلانا وأمينا عم أربيل وبغداد الشخلابة إيكن وافات خيي مشان يتباعوا ياثت بلقوثة أرعاثة لصفرة كردستان الشاري روف دريشا يوثة كرخواثة طهران غدايب مبخطة خيلواثة شو تابوثة من عراق وقرا الواشنطن المشوق مدن خامس عيا شاري روث دبريوثا دعراق شقلخ سينوثا كملتا علشين وشاري روثا دأثرا دينوثا دإمارة دمشريا خوباطة عالقدشة طيستا فلاي دبي إيران مزهرة إمارات من عسقواثة دقبلتا دريج وزيرة إسرائيل قتلة تشاناشم دينا يبسبختت باكستان على أفغانستان

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

هل في البحار سوى العاصفات تروح بلؤم وتغدو بغدر وك

تجري دايت دايت دايت من البحر لكن قلبي

0: عليكي. لو كنت كلام طارق انا كنت سألتك عن مضيقتك. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك انا هشتكيكي.
1: لو كنت كتاب انا كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع انا جد السؤال. لو كنت سكة هكون يمين انا عمري ما كنت شمال. معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال. لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي اما قلبي عمري ما يلعب بيها عيال.
0: لو كنت يوم مفاد كنت ابقى يوم تلات. مش عايز اكون كلام انا عايز اكون سكات. لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب امهات.

0: عنده قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت أختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حط حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

0: Touch.
1: راديو عنكاوة.

0: في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك.
1: الخارجية الأمريكية ملتزمون بشراكة أمنية واقتصادية قوية ودائمة مع أربيل وبغداد لتحسين ظروفهم المعيشية. إحالة طلبات تخصيص أراض لصحفيي كردستان إلى وزارة البلديات. طهران ترحب بانسحاب قوات التحالف من العراق وتدعو واشنطن لمغادرة الشرق الأوسط. الخارجية العراقية نتولى المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد واستقرارها. القضاء الإماراتي يباشر تحقيقا في حادثة طائرة فلاي دبي. إيران تحذر الإمارات من عواقب استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي. مقتل 9 مدنيين في ضربات باكستانية على أفغانستان.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويبيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.